يعني قلبتي كلي على ديوش تلي أيوتيك على كتب أيوتيك ليت على ليت بس كالتيك تي أكل أيوك تي على كان باين تي أكل أيوك تي على تهتشين باتيك باتيل تكمون ليه توه باتيك تكمون pero كلي على ديوش تي حاله بي حاله بي مانويل إرنانديز بيريز هو عندي على ليت ليكالون دي تا على كومونيدا أمندو على ها تي هون كورديناتور عندي تكابيا سان أندريس أبوستول Ti avi ti honli na kalunch kaltik ti li hoy reunido ti ali di hoy ti ali chil batik ko politik ti li ta congregación amendu li kemun ta San Andrés la Rainsar ta los li ta ol li ta ali ya ol bachia pascaltik